0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Buna sautu Eritrea.
2: Zi dimti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maram Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 94198377. Again, the number 94198377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبوران سمعتنا زي دمتي إيرتراي دمتي إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدابيو كم أون كبوران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاترونا

0: أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا. تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من سري سي آر على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من السادسة والنصف واستمروا معكم حتى الثامنة. مستمعينا الأعزاء في برنامج اليوم بعد قليل سوف نبدأ بالأخبار مع الأستاذ أحمد محمود. وبعد الأخبار لدينا لقاء مطول مع محمد أحمد السناي رئيس الثورة الخضراء عبر الهاتف. يمكنكم المشاركة وإذا لديكم أي سؤال الاتصال عبر الهاتف 9419-8377.
1: مستمعين الأكارم ضاب مساءكم نحييكم من إذاعة صوت إريتريا في هذا اليوم الاثنين 27 من يوليو 2026. إذا بدأنا بأخبارنا المحلية في أستراليا تصدرت ولاية فيكتوريا اليوم المشهد السياسي بعد تصاعد الضغوط على رئيسة حكومة الولاية جاسينتا ألن وسط تحركات داخل حزب العمال لإجراء تصويت على قيادة الحزب. وتؤكد جاسينتا ألن الآن أنها ستواصل أداء مهامها رغم هذه الضغوط. أجرت الحكومة الأسترالية اليوم الاثنين 27 من يوليو اختبار وطني لنظام الإنذار الجديد الأوس آرت، حيث تلقى ملايين المواطنين تنبيها مصحوبا بصوت إنذار على هواتفهم المحمولة. ويهدف النظام إلى تحسين الاستجابة للكوارث مثل حرائق الغابات والفيضانات والأعمال الإرهابية الخطيرة على أن يبدأ العمل به رسميا في وقت لاحق من هذا العام. من أخبارنا المحلية أيضا خسرت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن طعنه أمام المحكمة في قضية تتعلق بحكم سابق بشأن التمييز العنصري ليبقى الحكم القضائي قائما. على الصعيد الصحي في أستراليا حذر خبراء من احتمال انتشار انفلونزا الطيور في الحياة البرية بعد تسجيل حالات جديدة مشتبه بها في جنوب أستراليا، فيما تواصل السلطات متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. خارج أستراليا مستمعين الأكارم، توفى الأسبوع الماضي بالعاصمة الإريترية أسمرة الوزير والسفيرة السابقة سمر رأسوم عن عمر ناهز 83 عاما. شغل فيها سلسلة من المناصب القيادية أبرزها ترأسه لجهاز الأمن التابع للحزب الحاكم في السودان لسنوات طويلة، بجانب عمله في وزارة الخارجية وتوليه منصب حاكم الأقليم الأوسط وأخيرا سفيرا لإريتريا في أثيوبيا حتى عام 2022، وذلك بعد عودة العلاقات بين البلدين عام 2018. وأثارت وفاته العديد من الانتقادات أيضا المرتبطة بوظيفة الأمن التي قام بها، حيث شهدت فترة وجوده عمليات الاغتيالات والاختطافات لقادة وكوادر كبار لجبهة التحرير الإريترية مثل المنادرين سعيد صالح وولد داوي تمسقن ومحمود حسب وإدريس هنقلة وهيلة قرزة وغيرهم. لذلك لم يسلم الوزير الراحل أيضا من انتقاد ضمن الملف المفتوح في إريتريا ملف الجرائم، وحيث هو ارتبط أيضا باعتباره كان رجل أمن لم يخلو من توجيه التهم إليه. شهدت بلجيكا نهاية الأسبوع المهرجان الثالث لمجموعة محبر مايتغرات، وهو تجمع ثقافي واجتماعي يدعو إلى الحفاظ على تراث ولغة وفنون قومية التجري في إريتريا. ورافقت المهرجان الذي استمر ليومين عدة فقرات فنية ورياضية وتراثية بحضور مشاركين من عدة بلدان. ويقول منظمو المهرجان أنهم يسعون من خلال إقامته لنقل عادات وتقاليد وفنون مجتمعهم إلى الأجيال الجديدة التي ولدت بالخارج. وكانت إذاعتنا إذاعة صوت إريتريا هنا في ملبورن قطت النسخة الأولى من هذا المهرجان عبر لقاءات مع المنظمين. يذكر أن قوميات إريترية أخرى أيضا في دول المهجر تنظم مهرجانات خاصة بها تبرز من خلالها عاداتها وتقاليدها وتراثها. وزميل برهان طبعا ربما نحن كإريتريين معروفين أيضا في تنظيم المهرجانات والكرنفالات الوطنية، بالذات إبان ثورة التحرير وكنا نتخذ من هذه المهرجانات طبعا أداة للتعريف بالقضية وكنا نعرف فيها عاداتنا وتقاليدنا ونبني من خلاله أيضا علاقات في الدول التي كنا نعيشها فيها. فأعتقد موضوع المهرجان نفسه ليس تقليد جديد وسط المجتمع الإريتري.
0: نعم أحمد، كما قلت عن إبان الثورة يمكن المهرجانات الثقافية كانت هي إحدى أدوات التعريف للثورة الإريترية والقضية عامة.
1: نعم.
0: وأيضا كانت رابط بين الشعب العايش في معسكرات اللجوء وفي المهجر والثورة الإريترية. فلذلك التنظيمات الإريترية دائما كانت تقوم بجولات حول العالم ابتداء من دول الجوار التي يتواجد فيها الإريتريين. فهو فعلا ليس تعريف بالثقافة فقط، لكن كان إحدى الروابط الرئيسية والمهمة للتحريض والتشجيع وكذا يعني.
1: نعم جميل جدا. إذن يعتبر يعني الناس بتشي طبعا بهذه المهرجانات باعتبارها في بالذات الوجه الثقافي، وجه التراثي، الحفاظ على هذه اللغة أو تلك. ونحن نعرف أن الأجيال يمكن أكثر من جيل أو جيلين نشأ وولد خارج إريتريا، وبالتالي يعني ارتباطه بإريتريا يعني إلى حد ما ضعيف، وبحاجة إلى من يذكره بهذه بعاداته وتقاليده بلغته. فماذا تقول بصفة عامة في إقامة هذه المهرجانات؟ هو مناسبة ليس حكرا على قومية التجر الوحدة، أعتقد في قوميات أخرى أيضا نزمت سواء كان في أمريكا أو في أوروبا، في قوميات إريترية أخرى قاعد تنزل مثل هذه المهرجانات وفيها جوانب إيجابية كثيرة يعني.
0: نعم أحمد، مثلا أنا شاهدت في فترة من فترات المجتمع أو قبيلة الكونامو بالذات في الولايات المتحدة الأمريكية،
1: نعم،
0: قاموا بعرض يعني
1: مهرجان ضخم،
0: مهرجان ضخم،
1: نعم،
0: وليس هو فقط يمكن كان فيه يعني هو ليس هو الشكل الإريتري فقط، لكن كان يعبر أيضا عن أفريقيا عامة، لأنه الكونام والباريا العادات والتقاليد لديها تداخل مع القارات الأفريقية ومع الدول الأفريقية الأخرى.
1: نعم.
0: فهذه المهرجانات أحمد حتى لو أقامت أي كل قومية مثلا بحداها وعرضت يعني
1: ما
0: تراثها،
1: نعم،
0: ما أظن يكون في أي مشكلة. بالعكس، حتى الشعب الإريتري نفسه مكون من ثقافات متعددة ويحتاج لتعريف بعضه البعض عن ثقافاته وعن طريقة لبسه، أكله، شربه، سواء كان عاداته في الزواج، في كل شيء.
1: نعم.
0: فهو ليس حكر لقومية بعينها، وأي إنسان له طاقة زي ما يقولوا الباب مفتوح يعني.
1: الباب مفتوح بتاعنا.
0: ولماذا لا يعني؟ نعم. نحن نشاهد عايشين في بلد مثلا فيه تعدد ثقافي كبير،
1: مثل استراليا يعني فيه أكثر من 150 يعني جنسية وثقافة وحضارة مختلفة تتعايش مع بعض. نعم.
0: في كل شهر 6 تقريبا حوالي أسبوعين عندك مثلا الأسبوع
1: الوئام والانسجام
0: يعني. نعم. لتعريف الناس لكي يتعرف بعضها البعض عبر هذه المهرجانات، فبتقام كل سنة في أستراليا يعني. فأعتقد يعني ليس هنالك أي مانع من ناحية من في رأيي، بالعكس ده يكون مفيد لتعريف بعضنا البعض مثلا بمختلف ثقافاتنا وتحفيز الأجيال المولودة في المهجر كما ذكرت، ودي يمكن النقطة الأهم يعني.
1: نعم جميل جدا. إذن شكرا جزيلا، ونحن نوجه طبعا تحية للأخوان طبعا أصحاب هذه المبادرة، مبادرة مهرجان محبر مهيتقرات، ونتمنى لهم التوفيق، وأيضا نسمن ونشيد بكل من يقوم بالحفاظ على تراثي وكل من يسعى لإقامة هذه المهرجانات وتوريث هذه القيم.
0: أهم شيء
1: الجديدة، نعم،
0: هذه المهرجانات أهم شيء يعني إذا هي ماشية في الجانب الإيجابي، غير يعني ما يكون يتحدى الحدود، يعني ما يكون من أجل التفرقة بين المجتمع،
1: نعم،
0: وليس للتكابر أو التعالي على بعضنا البعض، لكن لتعريف بعضنا البعض، أعتقد
1: صحيح
0: ما يكون في أي إشكال يعني.
1: مطلوب. نعم. إذن نعم مستمعينا الأكارم، طبعا مدينة ملبورن أيضا من أخبارنا المحزنة، الزميل برهان، كانت طبعا هذه المدينة شهدت وفاة يعني السيدة الحاجة فاطمة سمرة، طبعا وهي نعم هي وزوجة المرحومة الأستاذ أبو بكر البقي طبعا دامر،
0: زوجة،
1: نعم زوجة، نعم، ووالدة كل من محمد ومحمود والمرحوم منير طبعا، وعواطف ونجاة وحنان وابتسام، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويلهم زويها الصبر والسلوان وحسن العزاء. مستمعين الأكارم، طبعا زميل برهان الجالية الإرثية طبعا في مدينة ملبورن يعني شاركت في مواراة جسمان الطاهر يوم الجمعة، وأيضا نقيم لها
0: العزاء
1: يوم الجمعة أيضا بحضور العديد طبعا من أفراد وأقاربها ومن أفراد أسرتها، وأيضا المجتمع الإريتري المعروف بهذا التماسك وبهذا التعادل في هذه المناطق. ربنا يرحمه ويغفر له، وتعازينا إذاعة صوت إريتريا طبعا بتعزي الأسرة الكريمة، ربنا يصبرهم إن شاء الله ويجمعهم بها في الفردوس الأعلى. مستمعينا الأكارم أبقوا معنا، بعد قليل سوف ننتقل إلى خارج أستراليا عبر الهاتف، سيكون معنا القائد العام للثورة الخضراء محمد أحمد أسناي، فأبقوا معنا، فاصل ونعود إليكم.

0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء، والآن معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد أحمد أسناي رئيس الثورة الخضراء.
1: نعم أهلا مستمعين الأعزاء، نرحب بكم في إذاعة صوت إريتريا من ملبن أستراليا، ونخصص حلقة اليوم للحديث عن التطورات الإريترية وما يتعلق منها بالمعارضة، خاصة حيث شهدت أثيوبيا مؤخرا ميلاد حركة جديدة تحت مسمى الثورة الخضراء وقوامها من الشباب الإريتري في المهجر. فما هي أهداف هذه الثورة، وما الذي يميزها عن التنظيمات والحركات والأحزاب السياسية المعارضة للنظام الإريتري؟ يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف قائد هذه الثورة الأستاذ محمد أحمد أسناي، فباسمكم جميعا نرحب به. أستاذ محمد أحمد أسناي، مرحبا بك في إذاعة صوت إريتريا من ملبورن أستراليا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله الأخ والأستاذ أحمد الحاج، وكذلك الأخ بطان إسماعيل جابر، وأهلا ومرحبا بمستمعيك الكرام، بشكركم صراحة لإتاحة هذه الفرصة، أهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد. في البداية لو أعطيتنا لمحة عنك للمستمعين الأكارم، من هو الأستاذ محمد أحمد أسناي؟
2: يبدو الصوت مش واضح.
1: من هو محمد أحمد أسناي؟
2: نعم شخص ضعيف، محمد أحمد أسناي شاب إريتري مسلم، ومريت بمراحل الدراسة الابتدائي والثانوي في إريتريا، ومن ثم أيضا التحقت بال الصوت يتكرر عندي الأخ أحمد.
1: نعم واصل. نعم تسمعني حاليا؟
2: هل تسمعني؟
1: نعم أسمعك أنا. نعم واصل.
2: نعم أيوة كنت أقول يعني بعد الثانوية التحقت بالخدمة الإلزامية، وبعد 11 عام من الخدمة الإلزامية في مختلف المواقع العسكرية،
1: نعم
2: في النهاية يعني اضطريت زي أي شاب إريتري، و

0: طلعت من إريتريا إلى السودان، وتنقلت في دول الجوار: السودان، أثيوبيا، جيبوتي، اليمن، السعودية، قطر، ومن ثم الرجوع إلى السودان عبر ليبيا للبحر. والآن أنا مقيم في أوروبا في دولة هولندا،
1: نعم.
0: مملكة هولندا، والآن متواجد طبعا في العمل في أثيوبيا. نعم.
1: جميل. أستاذ محمد، لماذا سميتم حركتكم بالثورة الخضراء؟ ما دلالات ذلك؟
0: قبل ما أدخل في الإجابة على هذا السؤال، أولا أقول أول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عايز أولا أتقدم بتحية وفاء للرعيل الأول من
1: نعم.
0: مناضلين ثورتنا الإريترية، وخاصة المقيمين في ملبورن، ومن ضمنهم الوقت ما بيسمح بذكر جميع الأسماء والقامات، ولكن من ضمنهم المناضل صالح إبراهيم جمجام، وكذلك العم عبد الله سعيد إدريس علاج،
1: نعم،
0: وأيضا محمود ملكين ومحمود جابر، كذلك يعني مناضلين آخرين رحلوا من هذه الدنيا، ومن ضمنهم العم آدم محمد علي ملكين، وكذلك محمد سعيد عمر عنططا،
1: نعم،
0: والقائمة تطول للأمانة. وأيضا ملبورن تعرف بمقارعتها لهذا النظام ووقفاتها لقطع الطريق عن حفلات و
1: مهرجانات
0: المناسبات
1: النظام.
0: التي، نعم، والنشاطات التي كان ينظمها النظام للتسول، وملبورن كانت في عمقه، ففيها من الرعيل الأول وفيها من الشباب والإخوة الأعزاء من قارعوا هذا النظام بكل ما أوتوا من قوة، فلها مكانة خاصة.
1: نعم.
0: كذلك قبل الإجابة على سؤالك أخي أحمد، الأمانة نحن ما بنشوف أنه مشروع الثورة الخضراء هو وليد اليوم أو وليد اللحظة، ولكن هو جزء من تراكم فكري سياسي في مستويات مختلفة قدمته الساحة الفكرية الإريترية من نظريات سياسية ومؤسسية. والثورة الخضراء هي عبارة عن تكملة لتلك الاجتهادات. بالنسبة للتسمية، طبعا احنا بنشوف في اللون الأخضر يعني له دلالات كثيرة،
1: نعم،
0: ومن ضمن هذه الدلالات هي الحياة والأمل والتجديد والنماء، وكذلك يعبر عن رغبتنا في نقل إريتريا من مرحلة الجمود والخوف والاستنزاف إلى مرحلة جديدة إن شاء الله يسودها الأمل والعدالة والشراكة الوطنية. تمام؟
1: ممتاز.
0: كذلك له ارتباط مباشر مع الموروث الثقافي الإسلامي عندنا كمسلمين، وإن شاء الله هذه المعاني كانت طبعا الأساس، ونتمنى ونرجو من الله عز وجل أن يجعلها كذلك.
1: جميل جدا أستاذ محمد أحمد. لقد مر علي قولكم أن هذا الحراك أو الثورة الخضراء بدأت في عام 2016، لكن واجهتها تحديات، ثم هذه التحديات طبعا عاقتها إنجاز التعبير حتى ظهورها بعد 10 أعوام من ذلك. فما هي هذه التحديات التي واجهتكم وأخرت ظهوركم؟
0: طبعا هو كفكرة، نعم، كنا طرحناها في عام 2016 بمسمى وحدة تيار وحدة مسلمين إريتريا. تمام؟
1: نعم.
0: لكن زي ما أنت عارف أي مشروع في بدايته بتصادف يعني كثير من التحديات. عندما طرحنا هذا المشروع كان الهدف منه جمع كلمة المسلمين الإريتريين، وأيضا بناء قدرة سياسية منظمة بتعبر عن حقوقنا ومصالحنا في إطار وحدة إريتريا وشراكة وطنية حقيقية.
1: نعم.
0: مع جميع مكونات. تمام؟ ولكن كان في إشكاليات تتعلق بعدم الثقة والتخوف من هذا الطرح. لكن فيما بعد مع الوقت للأسف أخذ مننا 10 سنين على الأقل حتى الناس أو الفئة الشبابية تستوعب أنه والله من الطرف الثاني سواء كان في معسكر المعارضة أو من هم الآن على رأس السلطة في إريتريا كل هذه التصرفات والدلائل والشواهد تؤكد أنه لا طريقة آخر إلا مواجهة هذا الفكر بفكر مقابله. فكانت هنالك تحديات أمنية، تحديات فكرية، تحديات في قبول الفكرة والتخوف منها، وتحديات أخرى تتعلق بالعمل في أرض الواقع، لأننا بنؤمن بنقل هذه الفكرة من مجرد أوراق وبيانات إلى ميدان العمل من حيث التنظيم ومن حيث مواجهة النظام باللغة التي يفهمها.
1: نعم أستاذ محمد، يمكن هذا يعني يخلينا نسأل سؤال يعني بديهي، يعني أنتم طبعا لستم جدد بالتأكيد في الساحة الإريترية، الساحة طبعا بتعج بها حركات وأحزاب وتنظيمات يعني عريقة وقديمة فوق 30 عاما.
0: الصوت عندي مش واضح أخي.
1: أعتقد ما أعرف صوتك معنا واضح، ربما يمكن الوسيلة قاعدنا مستخدمينها في الاتصال ربما. أنت متحرك ولا أصاب قاعد في مكانه؟
0: الآن واضح.
1: نعم، كنت أسأل أنه ما الذي يميزكم طالما أنتم بتتكلم عن الشرط على حقوق المسلمين، وهناك طبعا في حركات وبدأت يعني بما فيها الحركات الإسلامية نفسها يعني قبل 20 قبل 30 سنة، ثم عندنا حتى الفيدرالية وعندنا المنخفضات أيضا، رابط المنخفضات يعني كله يمكن أعتقد ما الذي يميزكم عنهم طالما هذه الحقوق نفسها أنتم دعيتوها رفعتوها حاليا وقاعدين تنادلوا من أجلها، ثم سبقكم إليها هؤلاء الذين أشرنا إليهم، ما الذي يميزكم عنهم؟
0: أولا نحن ما بندعي بأنه نحن أول من عارض هذا النظام.
1: نعم.
0: ولا ندعي أنه الثورة الخضراء هي أول من طرحت هذه الفكرة، ولا نقلل أيضا من تضحيات القوة والشخصيات والتنظيمات التي سبقت الثورة الخضراء.
1: نعم.
0: وزي ما قلت لك برضو ما بنزعم نهائيا أن الثورة الخضراء تعتبر نفسها ومشروعها أن اكتشفت أزمة التهميش لأول مرة أو الخلل في بناء الدولة الإريترية.
1: نعم.
0: زي ما تفضلت هنالك تنظيمات إسلامية سبقت في هذا الطريق، وهنالك تراكم فكري وسياسي سبق ونحن نعترف به ونقدره، ومن ضمن هذه الأفكار والمحاولات الفكرية ممكن نذكر وثيقة المختار.
1: نعم.
0: كانت محاولة لسعي معالجة العلاقة ما بين مكونات المجتمع الإريتري، وطرحت الحاجة إلى ثيقة تعاقدية تضمن للشراكة والتوازن في المجتمع وتمنع برضو الاحتكار للدولة.
1: نعم.
0: كذلك العهد الجديد حاول برضو يقدم تصور وطني يتجاوز يعني دولة الاستبداد والمركزية، ويحاول يربط بين التغيير ببناء دولة القانون والعدالة.
1: نعم.
0: أيضا المؤسسات عندك برضو نقلة أخرى وتحسب للأخوة في رابطة أبناء المنخفضات. قدم كتاب على ما أعتقد في عام 2016 أو 17 لا أذكر، كان اسم الكتاب المنطلقات النظرية لرابطة أبناء المنخفضات الإريترية.
1: نعم.
0: هذه المحاولة الفكرية قدمت تشخيص أكثر وضوح لمسألة المنخفضات بوصفها يعني فضاء تاريخي واجتماعي وسياسي تعرض للتهميش الممنهج والمقصود، وحاولت تربط برضو بين يعني استرداد الحقوق وإعادة التوازن الوطني. تمام. فهذه كلها يعني تعتبر تراكمات فكرية ومحاولات نقدرها ونحترمها، والثورة الخضراء تلتقي مع هذه الأطروحات في أن الأزمة الإريترية ما مجرد أزمة حاكم مستبد وخلاص، ولكن هي أزمة بتاعت بناء دولة وتمثيل سياسي وتوازن وطني وإدارة التنوع الموجود في داخل إريتريا. تمام؟ لكن بيفرز مشروع الثورة الخضراء هو أنه نحن بنحاول نضيف الانتقال من مرحلة الطرح النظري والمحاولة الفكرية لقراءة المشهد من منظور نظري إلى فعل سياسي ومؤسسي.
1: نعم.
0: وإعطاء الشباب موقف مركزي في هذا المشروع. وبناء إطار سياسي منظم خاص بالمسلمين الإريتريين. ومن خلال هذا الإطار ومن خلال هذا يعني المشروع والقوة التي يبنيها يكون شريك في سياقة الشراكة الوطنية ومن موقع واضح ومنظم ومن موقع القوة والندية. تمام؟
1: جميل.
0: بالنسبة لنا نحن النهج الجديد هو أنه ما بنركز فقط في إزالة هذا النظام فقط، لكن السؤال عندنا هو ما مسألة متى سيذهب وكيف سيذهب. المسألة هي عندنا في الثورة الخضراء كيف ستبنى الدولة الإريترية القادمة، ومن سيمثل من.
1: جميل.
0: طيب هي الضمانات اللي ممكن. نعم.
1: سوف نأتي إلى هذه النقطة وسوف نسألكم. طيب أنتم البديل المتكامل المطروح من قبلكم، يعني تدين عنه تفاصيل، لكن قبل ذلك لدينا اتصال مع أحد الأخوان. نعم. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: مرحب
2: الأستاذ أحمد.
1: حياك الله. أرفع الصوت.
2: صوت مسموع ولا ما مسموع؟
1: أستاذ عبد الرزاق سعد الله. نعم مسموع حاليا. تفضل أستاذ عبد الرزاق.
2: اولا اشكر الاخوين الكريمين احمد الحاج والاستاذ برهان على هذا العطاء المستمر، وارحب ايضا بضيفكم محمد احمد السناي.
1: نعم.
2: انا ما عندي خلفيه كبيره عن الثوره الخضراء غير اللي انا اشوفه في الفيسبوك وكده، لكن تم سوء يعني عما يشاع يعني وما يقال. هو عباره عن أنا شان لأن دائما أحسن تسأل صاحب الشأن، بما أن محمد أحمد أسناي موجود اليوم نسأله يعني.
1: نعم.
2: ثم من يقول بأنه أصحاب الثورة الخضراء الصوت مسموع إن شاء الله، بأنهم عبارة عن شباب بتاع تيك توك وكانوا مع الحراك الشبابي لأشياء عاطفية ولأشياء انفصلوا، وقاعد يحملوا حاجة أكبر منهم حجما يعني، بمعنى في العلوم السياسية.
1: نعم.
2: الإنسان لما يعمل حزب أو يعمل صندوق يكون عنده رود ماب بأنه أنا كده حاصل للحكم يعني. فأنا عاوز أسأل الأستاذ محمد أحمد أسناي، هل ناس مثلا قبل كده ياما من دول أوروبية أعلنوا سواء كان تنظيمات أحزاب سو توجهات دينية أو توجهات علمانية ورجعوا إلى أوروبا يعني، وهل هم نفس حيسلكوا نفس النهج ولا عندهم رود ماب للوصول للحكم يعني؟ هذا سؤال.
1: نعم.
2: السؤال الثاني أيضا، شوف دائما العمل المعارض يكون دائما إذا أنت لو ما عندك مثلا ما عندك دهر من مجتمعك قد تكون لعبة في لعبة أجهزة الاستخبارات.
1: نعم.
2: فهمت؟
1: نعم.
2: إذا ما هي مناعتهم كقوة سياسية، وهل يعني يدركوا خطورة هذا العمل؟ فهمت؟
1: نعم.
2: فالأسئلة هذا أنا كنت يعني بما هو موجود معانا بدل يعني نسمع منهم يعني.
1: ممتاز جميل. لا أدري الأستاذ عبد الرزاق سعد الله إذا كان الأستاذ محمد أحمد سنة قاعد يستمع إلينا، لكن هو عنده مشكلة في الصوت تقريبا. أستاذ محمد أحمد خليك معنا. أستاذ عبد الرزاق، أستاذ محمد أحمد هل تسمعنا؟
0: نعم
1: نعم
0: نعم أنا أسمعك أنت، لكن
1: ما سمعت الأخ عبد الرزاق.
0: نعم.
1: عبد الرزاق سعد الله ما سمعته طبعا سؤاله ما سمعته هو يعني هو باختصار يمكن استاذ عبد الرزاق لو موجود معنا هو ما حيسمعك.
2: أيوة انا موجود معك. شوف استاذ احمد قالوا احسن نسمع منكم بدل نسمع عنكم. يعني انا ما عندي خلفيه كبيره عن الثوره الخضراء غير اللي اشوف في الفيسبوك.
1: نعم.
2: والذي يقال عنكم بانكم يعني مجموعه تيك توك يعني.
1: مزبوط.
2: واحده كيف ترد عليها؟
1: نعم.
2: ثانيا ما هي الرود ماب
1: خارطة الطريق؟ نعم.
2: الخطة للوصول للحكم، هل أنتوا زيكم وزي الآخرين بمعنى واحد تجيه فكرة ويطلع بها ويقولها وبعدين يرجع أوروبا ويضرب الضمان الاجتماعي أو يرجع في حياته العملية؟
1: نعم نعم نعم دلوقتي حيسمعك أستاذ عبد الرزاق، لكن ممكن أنا كتبت أسئلتك بالحقيقة أستاذ محمد أحمد. نعم استاذ عبد الرزاق هو اللي بيحييك طبعا في البدايه وبيسال طبعا انت ما سمعته للاسف، لكن دعنا يمكن نلخص ما طرحه. هو موجود معنا اذا ممكن يصححني. اول سؤال موجود، اول ملاحظه هو مع انه اشاد بكم لكن بيقول انه انتم شباب بتاع تيك توك كنتم مع الحراك الشبابي ويعني انفصلتم لاسباب عاطفيه وتحملون الان افكار كبيره اكبر منكم، قاعد يقول ده الملاحظه الاولى. الملاحظ السؤال الثاني ما هي خارطة الطريق للوصول إلى الحكم؟ قاعد يقول هل ستكونون مثل غيركم بعد اللي أعلنوا بعد ذلك عادوا إلى أوروبا ويعني انكمشوا في أوروبا وقعدوا ولم يكون على مستوى الأفكار التي طرحوها ومستوى المبادرات التي أعلنوها؟ أيضا عنده ملاحظة رابعة تخوفي من أنه أحيانا الناس بتحمل أفكار كبيرة ولكن بعد ذلك ممكن تكون ضحايا ممكن تكون اقتحام أمني أو لا أدري ممكن مخاوف أنه العدو أيضا أو الخصم يتسلل وسطكم وتكون حملتم أفكار، يعني أكرر هذه النقطة أيضا تكون حاملين أفكار أكبر منكم ونحن شهدنا قاعد يقول حركات زي هذه مبادرات سابقة ولم نرى منها ما سعت إليه. صار عبد الرزاق ممكن تصححني لو
2: نسمع عنه بدل نسمع عنه
1: يعني. بالضبط، ودلوقتي الكرة في مرماكم، قاعد يقول نحن أهم النقطة هنا قاعد يقول نسمع منكم بدل نسمع عنكم. فيا ريت هل وصلتك أفكاري أستاذ محمد أحمد؟ هل وصلتك أفكار أستاذ عبد الرزاق؟
0: نعم أعتقد اتضحت الصورة.
1: نعم. أول نبدأ بشباب التيك توك، أنتم بدأتم بشباب بتاع التيك توك، والتيك توك طبعا فيه مآخذ وفيه انتقادات كثيرة وسط الرتين كما نعلم، وكنتم جزء من الحراك الشبابي وانفصلتم لأسباب عاطفية، كذلك نبدأ بهذه النقطة.
0: أولا بالنسبة للشباب التيك توك
1: نعم.
0: والمآخذ الموجودة، أنا أعتقد لو نظرنا إلى مسألة المآخذ من زاوية واحدة وحكمنا على المنصة ومن يوجد فيها من شباب فقط من هذه الزاوية نكون أجحفنا في حقهم. واحد. ليه؟ لأنه الشباب أولا أي أمة أي مجتمع تقاس قوته بمدى قوة شبابه وبمدى إدراك هذا الشباب ووعيه. واحد. وفي الآونة الأخيرة أين يتواجد الشباب؟ يتواجدون الشباب في منصة التيك توك. لو قلنا 80% من الشباب الإريتري كلهم يستخدمون أو يفضلون وسيلة التيك توك. فأينما ذهب الشباب لابد أن نذهب معه. تمام؟
1: نعم.
0: إذا في مآخذ وإذا في أخطاء طبعا لا ننكرها موجودة، دورنا الطبيعي أن نكون متواجدين ونحاول نصحح هذه الأخطاء أو الظواهر الغير متناسقة مع عاداتنا وتقاليدنا وخلفيتنا وكذا. فابتداءنا أو بدايتنا من التيك توك لا يجب أن ينظر إليها مثلا كعيب أو كنقطة ضعف.
1: نعم.
0: بالعكس، انطلقنا من القاعدة والمكان الذي تواجد فيه الشباب بكثافة بكثرة، يطرح فيه سؤاله المباشر ويجد الإجابة المباشرة وبدون أي حواجز. ده بالنسبة للمنصة.
1: نعم.
0: أما الانفصال الذي ذكره الأخ عبد الرازق وتقريبا وصفه بالعاطفي، أعتقد ربما يمكن في معلومات محتاجين نوضحها أكثر.
1: نعم
0: نعم، نحن كنا من من الحراك الشبابي أو الحراك الشعبي إذا صح الاسم، هكذا هو الحراك الشعبي الإريتري. نحن كنا من المؤسسين الحراك الشعبي، وقدمنا ما يمكن تقديمه لبناء هذا الحراك الشعبي من بدايته وحتى آخر لحظة تم فيها يعني إصدار القرار الإداري بفصله.
1: نعم.
0: طيب، هل نحن انفصلنا؟ وهل كان انفصالنا مثلا زي ما تفضل الأخ عاطفي، ولا الحصل شيء؟ الحصل نحن ما انفصل نهائي. الخطوة التي اتخذناها اللي هي محاولة نقل الحراك الشعبي من المطالبة إلى مرحلة الفعل كانت من أجل الحراك الشعبي ومن أجل كل تلك الأهداف التي كان ينادي بها الحراك الشعبي. فكنا نرى أن وسيلة العمل السلمي والاحتجاجي هو جزء، ولكن ليس الوسيلة الأمثل لاسترجاع ما تم سلبه بالقوة.
1: متى كان عندكم استاذ محمد احمد عفوا المقاطعه، متى كان عندكم هذه الافكار؟ لانه احنا نعرف الحراك الشعبي، وانت شخصيا طبعا اجرينا معك لقاء لو تذكر في مظاهره هولندا، يعني هو بدا مع اعتقال الشيخ ادم شعبان، والناس كلها كانت بتظن انه سيكون هذا دوري وهذه وظيفتي، يعني ممكن الحراك المدني السلمي المظاهرات، هكذا بدا الحراك الشعبي، لكن انتم تحولتم بعد ذلك الى اعلان الثوره والكفاح المسلح، فالبعض بيقول هنا تم يعني انتم خرجتم منكم من الاطار العام او المبادئ العامه او الاهداف التي قام من اجلها الحراك الشعبي.
0: ده الوصف ده دعني اصححه غير صحيح لانه او غير دقيق. الحراك الشعبي نعم بدا بدايه سلميه وقفات احتجاجيه،
1: نعم
0: يعني كون يلعب دور أنه يكون صوت لمن لا صوت له، هذا صحيح، لكن في نفس الوقت كان في خطوات يعني احنا كنا ماشيين بها في الحراك الشعبي. نحن كنا في أعلى قيادة. يا بس دقيقة جايين اتصال.
1: نعم
0: ثواني.
1: نعم مستمعين الأكارم، إذن احنا ما دلنا نجي لقاء مع الأستاذ محمد أحمد أصناي رئيس الثورة الخضراء، وكما أعلن هو طبعا موجود حاليا في أثيوبيا حيث شهدت هذه الثورة الخضراء طبعا المؤتمر التأسيسي، عقد المؤتمر التأسيسي في أثيوبيا في الخامس والسادس من يونيو 2026. أستاذ محمد أحمد هل أنت معنا؟
0: نعم
1: نعم
0: نعم نعم عدت. نعم
1: جميل، كنت أتكلم عن الحراك الشعبي. نعم
0: نعم عن الحراك الشعبي. الحراك الشعبي كان في أول مظاهرة بدت في بريطانيا، ومن بعدها نحن كنا في مقدمة الحراك الشعبي. عملنا لتأسيس هذا الحراك ليكون له شقين، شق مدني احتجاجي وشق آخر يجيب على السؤال الذي كان يطرح في الساحة، وهو ماذا بعد المظاهرات؟ هذا السؤال كان يتكرر كثيرا لو متذكر معنا.
1: نعم
0: وكنا نقول يا أخواننا فيه مرحلة ما بعد المظاهرات فانتظروا. تمام. طيب من اللي حاول ينقل الحراك الشعبي ده من مرحلة المطالبة إلى مرحلة الفعل؟ اثنين من الـ من الـ من التنسيقية العليا للحراك الشعبي، شخص الضعيف والأخ محمد حج إبراهيم.
1: نعم.
0: وثالثنا الأخ ودلجان. فنحن ما جينا يعني كده عشوائيين وحاولنا ننقل الحراك ده من صفر إلى العمل البدالي، وفي نفس الوقت برضو المبادرة أو الخطوة ما كانت خطوة عشوائية لأنه أسسنا لها أساس سليم في الداخل. تمام. لكن الحصل إيه؟ الحصل أنه في بعض الأخوة الناس لما تجتهد طبعا تخطي وتصيب، وهؤلاء الأخوة شافوا أنه لا العمل من أثيوبيا لا ما نتفق عليه. واحد. اثنين المفروض الفكرة كانت تطرح علينا ونناقشها وكذا، لكن كان في أسباب موضوعية بالنسبة لنا، نحن شفنا أنه والله دي ما مرحلة نحن نطرح فيها هذه المسألة، وخاصة كان فيها جوانب أمنية، فاتخذنا القرار ووضعنا الحراك الشعبي أمام أمر واقع. من يريد أن ينقل هذا الحراك من مرحلة المطالبة إلى مرحلة الفعل فليتفضل، ومن يرى نفسه أنه والله ممكن يعمل في الجانب الميداني فليتفضل، ومن يرى نفسه أنه يستمر في هذا المسار المدني السلمي فنحن ما عندنا أي خلاف معكم. لكن نلعب الأدوار المختلفة، كل جسم أو كل يعني مؤسسة على حسب طبيعتها، ولكن نكمل بعضنا البعض. دي كانت الفكرة. نحن ما انشقينا ولا قلنا يا أخوان نحن أسسنا مشروع آخر والسلام عليكم.
1: جميل وضحت
0: آخر لحظة، معليش يا أستاذ أحمد.
1: نعم.
0: حتى آخر لحظة لما الإخوة جوبي مبادرة بتاعت صلح وكذا، نحن قدمنا رؤيتنا كتابيا للإخوة أصحاب المبادرة، وقلنا لهم والله بنرى أنه نحن الحراك الشعبي يستمر كما هو والثورة الخضراء تستمر كما هي، ولكن لابد من أن يكون في تكامل وما يكون في تداخل في الأدوار.
1: ممتاز، الفكرة واضحة. يمكن في سؤال مرتبط، يمكن أروح الأخ عبد الرزاق، لكن قبل الملاحظة الأخ عبد الرزاق دعنا نقول نعود في هذه النقطة. علاقتكم دلوقتي مع الحراك، مع الجزء الآخر إنجاز التعبير، الجزء الآخر من الحراك الشعبي الموجود، طبعا عقد مؤتمر في سويسرا مؤخرا، كيف هي العلاقة، وهل ترون إمكانية الوحدة بينكم أو توثيق في جوانب معينة على الأقل؟
0: من وجهة نظرنا كثورة خضراء بنرى الحراك الشعبي هو جزء لا يتجزأ من الثورة الخضراء، ولكن طبيعة العمل والأدوار اللي ممكن يلعبها الطرفين بتختلف بطبيعة الحال.
1: نعم.
0: الإشكال ما في الحراك الشعبي ولا في رؤيته ولا الأدوات والوسائل اللي بيتخذها الحراك الشعبي ولا الثورة الخضراء. الإشكالية كانت في بعض الشخصيات اللي ما قدرت تستوعب المسألة دي. فهمت؟
1: انت استاذ محمد قاعد تأكد ان انت الفكره من البدايه كانت واضحه لكل الاطراف، يعني هذا الحراك لم يكن سوف لن يقتصر دوري على مجرد تنظيم مظاهرات واحتجاجات يعني وقتيه بتنتهي، ولكن كان عنده رؤيه يعني بعيده المدى، ورؤيه انه توصله حتى لأسمرة والثورة والكفاح المسلح. هذه الافكار كانت واضحه للجميع من البدايه،
0: من البدايه، وكنا نتحدث فيها باستمرار خاصه في التنسيقيه العامه في القياده العامه للحراك الشعبي.
1: نعم.
0: كنا يعني بناكد على المساله دي. هل هدفنا هو اسقاط النظام ام مجرد لعب دور الاحتجاج وتقديم المذكرات الاحتجاجيه وخلاص نكتفي الى هذا الحد؟ لا، كانت الاجابه بالاجماع انه نريد ان نسقط هذا النظام بكل الوسائل المتاحه. دي نقطه كان يعني مفروغ منها.
1: طيب، جميل جدا. هذا في نقطة أثار الأستاذ عبد الرزاق، برضو احنا كاتبين لها موجودة في الأسئلة في ذهننا موجودة، اللي هي خارطة الطريق. لكن قبل ذلك في نقطة مهمة جدا في مشروعكم يمكن أو في وسائلكم، يعني لقد قلتم أن الوسائل يمكن التقليدية لم تؤدي إلى تغيير النظام خلال الثلاث عقود، يمكن ماذا تعنون بذلك؟ هل لديكم وسائل لم يجربها أحد من قبل؟
0: نعم. طبعا زي ما قلت لك، احنا ما شايفين انه الثوره الخضراء بتقدم مثلا يعني حل سحري ما قدرت تصل له المعارضه السابقه. تمام.
1: نعم.
0: واحد، لكن بعد عقود طويله من العمل المعارض، احنا من حقنا وواجب علينا نراجع التجربه دي ونسال سؤال لنفسنا، ما الذي لم يحقق النتائج المرجوة؟ لماذا؟ ما هو الإشكال؟ طب وجهة نظرنا، أولا المشكلة كان لابد من تحديدها بشكل واضح وتشخيصها. أنا قبل ذكرت لك وشخصك الكريم تفضلت وذكرت بعض التجارب للحركات الإسلامية.
1: نعم.
0: ولكن من حيث الفكر في ثلاثة مراحل سبقت أو ثلاثة محاولات فكرية لمحاولة تشخيص القضية الجذرية في داخل إريتريا. تمام. ومشروعنا كثورة خضراء ما جاء كده من فراغ.
1: نعم.
0: بني على ما سبق، زائد الوضوح في أن تقسيم هذا المجتمع إلى مسلمين وغير مسلمين، سواء كانوا مسيحيين أو لا دينيين، لا يعنينا. تمام.
1: نعم.
0: والوسائل تأتي بعدها، بناء على هذا التشخيص الواضح والصريح تأتي الوسائل. الوسائل التقليدية أثبتت معدوديتها. الاكتفاء بإصدار مثلا البيانات والعمل المؤسسي المرتبط بالأحداث وتكرار الانقسامات وتشكيل تحالفات إسمية ما بتقوم على أو ما تؤسس على رؤية موحدة أو قواعد واضحة زي ما قلنا لتشخيص القضية والاختلال التاريخي في إريتريا. تمام؟
1: نعم.
0: كان في مسائل كثيرة يعني نحن من خلال البحث اللي عملناه في معسكر المعارضة والتاريخ الإريتري النضالي وتركيبة المجتمع الإريتري وصلنا لقناعة أنه لابد من أولا تشخيص المسألة بشكل واضح وصريح. اثنين اتخاذ الوسيلة التي يفهم هذا النظام المواجهة العسكرية. ثلاثة من الآن لابد من طرح تصورنا لكيفية العلاقة ما بين الإريتريين بمسمياتهم المختلفة بانقساماتهم وانتماءاتهم سواء كانت دينية أو قومية أو مناطقية إلى آخره، وأيضا علاقة المجتمع نفسه في داخله فيما بين فهمت؟
1: نعم.
0: فنتميز بالوضوح في التشخيص، وهذا التميز لم يأتي من فراغ، جاء بناء على زي ما ذكرنا الوثائق السابقة وصياغة المختار والعهد الجديد والمنطلقات النظرية لرابطة أبناء المخافضات.
1: نعم.
0: ثم المرحلة الرابعة نقل هذه الأفكار وتطبيقها زائد الوضوح فيها في أرض الواقع من خلال ميثاق متفق عليه وواضح وصريح وعمل مؤسسي يطرح رؤيته للمستقبل بشكل لا لبس فيه. دي جزئية. الجزئية الثانية، هنالك حركات سبقت كما تفضلت، ولكن الآن العصر الذي نحن فيه اختلف. مواجهة من تريد مواجهته للنظام جائر لا يجب أن تكون بنفس النمط القديم. نحن أبناء اليوم نعم مرينا بظروف يعني عصيبة، ولكن لابد أن ننتقل مع الزمن ومع التكنولوجيا ومع الأدوات الحديثة للوصول إلى الهدف بوسائل مختلفة تتناسب مع العصر الحديث.
1: نعم أستاذ محمد، أيضا من الأشياء التي لفتت يمكن في مشروعكم وما أعلنتم من أهداف ويمكن من وسائل هو مسعاكم، وحتى أعلنتم مرة أنه عندكم قواعد حتى في داخل إريتريا وعندكم تواصل داخل إريتريا. يعني نحن نعرف طبعا الظروف الأمنية والرقابة الأمنية الخطيرة المشددة طبعا في إريتريا، فهل توضح لنا هذه النقطة كيف تتجذرون في داخل إريتريا، كيف تتواصلوا مع الشعب الإريتري في الداخل، هو صاحب القضية، هو صاحب المصلحة في التغيير بالتأكيد. يعني
0: نعم زي ما تفضلت، التواصل المباشر مع الداخل صعب بظروف أمنية الجميع يعلمها، لكن نحن ما بندعي أنه اخترقنا النظام وكوننا خلايا مثلا يقال عنها خلايا، لكن رسالتنا وصلت. ومن خلال يعني فهم الرسالة دي هنالك شخصيات تبادر وتتواصل معها،
1: من
0: تربطنا
1: نعم. هل هذه شخصيات مؤثرة؟ هل لها تأثير يعني مؤثرة في النظام، ولا لها مواقع يعني حساسة واحد يعول عليها، أم مجرد أفراد مجرد مواطنين عاديين؟ لأنه كل الحركات تقريبا والتنظيمات كان بتدعي أنه عندها اتصال بالداخل، وفي حتى البعض كان يقول عنده اتصالات مع أفراد من النظام من القيادات. يعني إلى أي مدى تعول أنتم هؤلاء المواطنين الإريتريين في الداخل مثلا الذين يتصلون بكم؟ هل إلى أي مدى يشكلوا مثلا أداء مؤثرة في التغيير، أو غدا لو وجهتم إليهم نداء يقومون بأي عمل مؤثر مثلا في التغيير؟
0: نعم، أولا القيادات، أكون معك صريح أخي أحمد، إلا من ثبت براءته، إلا من ثبتت براءته
1: نعم
0: من الإجرام الذي يرتكبه النظام، ما أنا شخصيا والإخوة معي ما بنثق
1: نعم
0: صراحة. ولو قلنا لك إنه أو ادعينا أنه عندنا تواصل مع قيادات مؤثرة في النظام، هذا كذب.
1: نعم. لكن ألا ترى أن ذلك يكون أقل، أستاذ محمد أحمد، ألا يكون أقل تكلفة يمكن لو لو لو اخترقتم النظام عبر التواصل، ولو ولو قازلتم بعض، لو أنتم طبعا جزء منكم طبعا خرج من داخل من داخل إريتريا وكنتم أعضاء في يمكن في الجيش وفي الخدمة الوطنية، لو تواصلتم واخترقتم النظام وغازلتم أعضاء فيه مثلا على على فرض، لم يكن ذلك يمكن تغيير أقل تكلفة؟
0: نعم، هذا صحيح، هذا صحيح.
1: نعم.
0: وكنت سأأتي لهذه النقطة. هنالك شخصيات طبعا على حسب علاقاتك، نحن زي ما قلت ألفيتنا عسكرية ولنا علاقات سواء كانت أسرية أو علاقات صداقات ومعارف وزمالة. تمام. بناء على هذا ومن بعض الأخوة ممن يرى أن هذا المشروع يمثله ويخاطب الحقيقة الموجودة في داخل إريتريا، في تواصل وفي محاولة للتنسيق، محاولة لتفعيل بعض الشخصيات وبعض المؤثرين في الداخل، لكن ليس بمستوى قيادات مثلا كبيرة. ده برضو يرجع لطبيعة المستوى اللي احنا كنا عايشين فيه في داخل إريتريا. تمام. طيب، هل هذه الخلايا مهمة؟ أنا أرى أنه هي الأهم ولها المستقبل في إريتريا وفي التغيير. أما القيادات في المستوى الأعلى، نحن ما بنقفل الطريق ولا الباب على كل من يريد أن يصحح ما أفسده في الدهر. لكن في نفس الوقت نحاول نتأكد من عدم انخراطه أولا قبل أنه يكون له مثلا دور في التغيير، محاولة نقاءه أو سلامته من ارتكاب الجرائم ويكون جزء منها أو كان جزء منها في السابق. دي أهم نقطة بالنسبة لي. ثانيا محاولة النظام نفسه للاختراق. فهمت؟
1: نعم.
0: ليس كل من يتصل ويتواصل ويحاول يقدم العون ويكون شريك في هذا التغيير يأتي بنية سليمة.
1: نعم.
0: تمام. ففي الحذر وفي المحاولة للوصول إلى مستويات كبيرة من القيادات، ولكن حتى الآن هي يعني في دائرة نقدر نقول يعني من الفاعلين في أرض الواقع.
1: نعم. جميل جميل، حتى نقاط يمكن معظم الأسئلة أو لم يكن كلها، فهذه النقطة جميلة أشرت إليها، وكان أشار إليها الأستاذ عبد الرزاق سعد الله، إذن اللي هو القاعدة وزهر يحميكم إذا في حالة اختراق، يعني هل ما هي مناعتكم؟ فأنت أشرت إليها وأنتم يعني منتبهين على هذه النقطة. أستاذ محمد أحمد أيضا أسنائي، حركتكم يعني قلتم طبعا موجهة في المقام الأول للشباب، يعني ما هي أسباب عزوف الشباب الإريتري من المشاركة السياسية وغيابهم الواضح من قوى المعارضة التقليدية، ثم ماذا وجدوا في الثورة الخضراء؟
0: طيب، الشباب الإريتري لم يعزف عن العمل السياسي لأنه ما بيهتم.
1: نعم.
0: ولكن كثير من الأطر السياسية السابقة ما قدمت له مساحة حقيقية أن يشارك ويأثر. ففي تنظيمات تعاملت مع الشباب باعتبارهم جمهور فقط للتعبية أو للحشد، ولكن ما في مساحة لأن يكونوا شركاء في اتخاذ القرار الحقيقي. فهمت؟
1: نعم.
0: يعني أنت شايف كثير من القيادات مع احترامنا لمجهوداتهم وكل التضحية اللي قدموها، لكن هنالك تشبث بالسلطة وبالمكانة وأمور من هذا القبيل. فاستمرار هذه القيادات نفسها لفترة طويلة وعدم وجود تداول داخلي والانقسامات والصراعات الشخصية أصبح في نفوس الشباب هنالك لا مشكلة في عدم ثقة في المعارضة التقليدية دي. فعدم الثقة واحد يا أخ.
1: نعم.
0: هل أنا أسمع؟
1: نعم واصل. نعم.
0: أيوة بس معلش كانت بتجين مكالمات ما بعرف.
1: ممكن نعم ممكن، لكن ما سمعت أنت موجود معنا. نعم.
0: أيوة تمام. فهذه الإشكالات زايد انعزال القيادات عن الشباب وابتعادهم عن ساحات الشباب. قبل شوية كنا بنتكلم عن ساحة التيك توك مثلا. الشباب موجود فيها، لكن قليل من القيادات في معسكر المعارضة تأتي إلى هذه الساحة وهذه المنصة وتخاطب الشباب وتطرح رؤيتها وتناقشها وتفهم ما يدور في عقول الشباب. أصبح هنالك يعني زي ما تقول جاب كبير يعني. فهمت؟
1: نعم.
0: فده جزء من أسباب خلت الشباب يبتعد عن المعارضة التقليدية. تمام؟
1: ممتاز.
0: وفي برضو مسألة ثانية، في جيل جديد يعني نشأ في المهجر. تمام؟ وله لغات وتجارب وأولويات تختلف عن الأجيال السابقة.
1: نعم. إذن وجد نفسه، هذا الجيل وجد نفسه في الثورة الخضراء، سواء كان بشكل آلي أو بشكل بطريقة آليتها أو بطريقة ما تحمله أيضا من أفكار ومن مبادئ وأهداف يعني.
0: نعم.
1: إذن أستاذ محمد، دعنا نتكلم عن الجانب الآخر، المعارضة التقليدية يعني والمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي تحديدا، هل ترون إمكانية كيف تم استقبالكم من هذه التجمعات التقليدية؟ يعني ما هو وجهة نظر المعارضة التقليدية لظهوركم والثورة الخضراء، الحراك الشعبي؟ ونحن نعرف الحراك الشعبي ذات أعضاء من القيادة في المجلس الوطني كانوا جزء منه وشاركوا في فعالياته وفي هذه المظاهرات التي شاهدناها في أوروبا.
0: نعم. للأمانة أي مشروع جديد بتواجهه كثير من العقبات، وهذه العقبات يكون لها مبررات خاصة من معسكر المعارضة. نحن بشكل مختصر بنقول علاقتنا مع كل المعارضة الإريترية بتتأسس على الاحترام.
1: نعم.
0: وبنوضح دائما وبنقول أن احنا مستعدين للتعاون في القضايا الوطنية المشتركة، ولكن بنحتفظ باستقلال قرارنا السياسي والتنظيم. وبنقدر تضحيات هذه القوى المعارضة والشخصيات التي ناضلت ضد هذا الاستبداد لسنين سبقت. تمام.
1: نعم.
0: وما ندخل في خصوصياته، لكن في نفس الوقت لنا قراءتنا.
1: نعم.
0: في الساحة الإريترية المعارضة، فهنالك من نعتبره جزء لا يتجزأ من النظام، ومن نرى فيه اختراق واضح من خلال متابعتنا وليس اتهام، وهنالك من نرى فيه هو أقرب إلينا فكريا. تمام. وربما نوجد مساحة مشتركة يمكن التعاون فيها.
1: جميل.
0: حتى تصل إلى مرحلة بتاعة عمل مشترك.
1: نعم. دعنا ننتقل أيضا للزمن
0: في نفس الوقت.
1: نعم.
0: نعم. اتفضل.
1: نعم. عفوا المقاطعة، يعني هناك أنتم يعني أعلنتم أنكم تسعون طبعا الدفاع عن الحقوق السياسية للمسلمين الإريتريين تحديدا، فما هي هذه الحقوق أولا، وألا تخشون أن يصوركم يعني هذا المسعى كوجه سياسي جزئي؟ نعم. أستاذ محمد أحمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد أحمد أسان ناير، رئيس الثورة الخضراء، هو موجود معنا طبعا من أثيوبيا كما قلنا، وزميل برهان طبعا للأسف فقدنا الأستاذ محمد أحمد أسناي. لا أدري انقطع تقريبا من تجاهي. مستمعينا الأكارم، إذن أستاذ محمد أحمد عدت إلينا؟ لا انقطع. إذن نعم مستمعينا الأكارم، كان معنا عبر الهاتف أو عبر الواتساب الأستاذ محمد أحمد أسناي، ورئيس الثورة الخضراء التي أعلنت عن ميلادها في مؤتمرها التأسيسي في يونيو 2026 يونيو الماضي في أديس أبابا، شهدت ميلاد الثورة الخضراء، وهي طبعا كما قال الأستاذ محمد أحمد امتداد للحراك الشبابي، وكان هناك الحراك بدأ من 2016 طبعا، وذكر لنا التحديات التي واجهته والتي أخرت ظهوره في عام 2000 منذ عام 2016 إلى 2026، 10 أعوام لكن وضح بشكل مفصل طبعا علاقتهم مع الحراك الشعبي الارتي الذي ظهر طبعا العام الماضي ونظم فعاليات ومظاهرات عديدة في أوروبا على أسر اعتقال الشيخ طبعا الجليل آدم شعبان في مدينة قندع. لكن أستاذ محمد أحمد طبعا بيقول المشروع بتاع الثورة الخضراء ومشروع الثورة الخضراء والحراك الشعبي لم يكن من أهدافه التوقف مجرد مظاهرات أو حركات احتجاجية ومن ثم العودة إلى البيت، ولكن كان يقول أن عندهم كان عندهم رؤية واضحة للمستقبل توصلهم إلى أسمرة ويتبنون خلال مشروع. أستاذ محمد أحمد أنت معنا، عدت إلينا.
0: أنا مسموع؟
1: نعم حاليا مسموع، كنا فقدنا الاتصال. نعم. فقدنا الاتصال بك، فكنا نوضح الأشياء للمستمعين الأكارم. طبعا كنا نوضح الأشياء التي ذكرتها، لم نأتي بجديد منها لكن كنا نكرر ما قلته. نعم كنا نتحدث عن علاقتكم بالمعارضة الإريترية التقليدية، وهل وجدتم ترحيبا من قبلها منذ ظهوركم يعني في الساحة مؤخرا؟
0: نعم بكل تأكيد نعم. بالنسبة للقوى المعارضة كما ذكرنا بننظر إليها من تلك الزوايا التي ذكرناها، وطبعا هنالك أيضا ترحيب وتبشير صراحة من قوى معارضة وكذلك شخصيات مؤثرة في الساحة لها دورها، وكذلك إقبال من كثير صراحة من الإخوة الذين كانوا قد فقدوا الأمل من المعارضة الإريترية.
1: نعم من يأتي فئة العمرية، الفئة هل تقصد الشباب أم من تجاوز فوق ذلك الأربعين نعم
0: الشباب في المقدمة.
1: نعم.
0: ولكن هنالك شخصيات كانت اعتزلت العمل السياسي لفترات وسنين يعني عديدة.
1: نعم.
0: ولكن لها أسبابها من ضمنها فقدان الأمل.
1: نعم. طيب أستاذ محمد أحمد، ما الذي يجذب هذه الفئات التي أشرت لها حاليا إلى الثورة الخضراء؟ أنتم طبعا أعلنتم عن في بطاركم التأسيسة، يعني أدوب عندكم يمكن شهرين تقريبا أو أقل من شهرين، ما الذي قمتم به من أعمال مثلا من مقاومة من أشياء مميزة جاذبة يعني لم يجد أحد في المعارضة التقليدية إلى الآن؟ يعني هل تذكر لنا؟ نعم تذكر لنا من جاذبة التي قمتم بها.
0: في جزئية مهمة.
1: نعم.
0: الناس لازم تنتبه إليها أستاذ أحمد. أولا نعم ذكرنا نحن يعني أفكار يعني حاولت تشخص القضية الإريترية.
1: نعم.
0: ولكن ما يميز الثورة الخضراء الآن وما يجذب بعض من كانوا قد فقدوا أو ربما أوشكوا أن يفقدوا الأمل من التغيير هو أولا الوضوح في تشخيص القضية الإريترية.
1: نعم.
0: تمام. ثانيا الفئة أو الشخصيات المتقدمة لهذا العمل هي شخصيات عاشت هذه المآسي وكانت جزء لا يتجزأ من منظومة النظام هناك.
1: نعم.
0: ثلاثة الاستعداد للتضحية. تمام.
1: نعم.
0: عندك التشخيص بشكل واضح وصريح مع التكلفة زائد الشخصيات دي نفسها هي كانت جزء من منظومة النظام زائد استعدادها للعمل لمواجهة هذا النظام في أرض الواقع.
1: نعم.
0: وفي الشبابية.
1: جميل. إذن الحكم يمكن وقت مبكر حتى نحكم عليكم بالتأكيد، يا دوب عندكم يمكن شهور قليلة، لكن لو مد الله في الآجال ثم أجرينا معك حوار آخر بعد عام لنقول بعد ذلك يتم ممكن تقييم على المستوى العملي ما طرحته. أنت أشرت لنقطة مهمة، يمكن التراكمات هذه المستوى النزل التحليل التي قدمته وصيغة إبراهيم المختار ده كله جميل بنيتم عليه، أيضا رابطة أبناء المخافضات بنيتم عليه ونفس الحقوق يكون الرفعون أنتم رافعين أيضا، لكن قد تتميزون أيضا يمكن تتميزون بالجانب العملي الجانب الآليات العملية القيام بشيء مميز على المستوى الفعلي يعني الفعل المؤثر. يمكن دي طبعا احنا دلوقتي الحكم عليكم صعب لانه ما عندكم لسه الزمن الكاف حتى واحد يصدر عليكم حكم. استاذ محمد احمد دعنا ننتقل يمكن لموضوع حساس، لماذا اخترتم اصيوبيا لعقد مؤتمركم؟ لم تخشوا من ان ذلك سيأخذ من رصيدكم ويصير عنكم اللغط خاصه مع التصريحات طبعا الخطيره الصادره من ادي سبب ضد سياده اريتريا ووحده اراضيها؟
0: نعم نعم نعم. اولا احنا اختيارنا لاثيوبيا تقدر تقول عليه هو قرار عملي متعلق بامكانيه العمل والمساحة المتاحة.
1: نعم.
0: وكذلك برضو يتعلق بإمكانية وصول المشاركين ووجود مساحة تسمح بعقد هذا اللقاء بصورة منظمة، وأيضا كونه هي الأرضية التي سننطلق منها أو نبني في داخلها القوة التي نريد أن نبنيها. تمام؟
1: نعم. لكن التجارب تقول ما في معارضة قامت في أسيوبيا، معارضة إريتريا قامت في أسيوبيا ونجحت. يعني أننا تجارب من 2001 يمكن من 95 يعني، والأسيوبيون بالعكس كان تدخلهم يعني بشكل سالب على قرار المعارضة الإريترية، وكان طبعا كما تعلم لم يقوم حتى بما قام بأسياس ضدهم. أسياس كان بيقوم بصلح كل المعارضات الأسيوبية، يعني نعرف نحن التصليح يعني قوي ودعم يعني متوجه متعدد الوجوه، قدموا أسياس المعارضة الأسيوبية في حين المعارضة الإريترية كانت مقيدة. فلا تخشون أنكم تكررون تجارب مع دولة ميؤوس منها وربما ليس لديها رغبة من أيام تجراي أو أيام ويانا، ليس لديهم رغبة في تغيير النظام الإريتري أصلا.
0: نعم. قبل ما أجيب على هذا السؤال، في جزئية مهمة كنت ذكرتها أو تطرعت إليها في سؤالك.
1: نعم.
0: الأول نحن لما اخترنا أثيوبيا أو أعلننا عن المؤتمر في أثيوبيا، ده ما كان أو ما المفروض ما تعتبره القاعدة الجماهيرية أنه هو انحياز للحكومة الأثيوبية.
1: نعم.
0: ذكرت الجزئية بتاعت الإعلان والتصريحات الأخيرة. ولم يكن مبنيا أيضا أن يكون تبني لتصريح يصدر من أديس أبابا.
1: نعم.
0: طبعا الثورة الخضراء بشكل واضح وصريح هي حركة إريترية مستقلة وقرارها قرار إريتري بحت. وموقفها من السيادة الإريترية ووحدة أراضيها واضح ولا نقبل المساومة فيه.
1: جميل.
0: تمام. نرفض برضو يعني أي مساس بسيادة إريتريا أو وحدة أراضيها، ونرفض استخدام القوة، تسمع الكلام ده،
1: من
0: أي جهة أخرى أو تهدد بتفرض مطالب معينة على إريتريا وشعبها. تمام.
1: نعم.
0: وبرضو بنرفض أنه تحويل هذه المسألة، مسألة الوصول إلى البحر الأحمر يعني، أنه تكون مبرر للاستيلاء على أي ميناء إريتري بالقوة. لكن في الوقت نفسه نحن المفروض ما نخلط بين الدولة والشعب، أو بين استضافة مؤتمر سياسي وبين التعبئة السياسية ووجود مساحة للعمل.
1: نعم.
0: في كثير من المنظمات والتنظيمات الإريترية عقدت مؤتمرات هناك واجتماعات وعملت يعني محاولات كثيرة، وفي النهاية العقل الإريتري المعارض أصبح عنده صورة أنه والله يا أخي زي ما تفضلت شخصك الكريم، أنه الجانب الأثيوبي ليس جاد في تغيير النظام في إريتريا.
1: صحيح.
0: وبنفهم المسألة دي، ومن البداية لذلك كنا من البداية واضحين. أول سؤال أنا قدمته للجانب الأثيوبي لما قعدنا بشكل رسمي، قلت لهم هل أنتم جادين ولا ما جادين؟ ما تضيع وقتنا ولا نضيع وقتكم. بنعرف الطريقة اللي أنتوا تعاملتوا بها مع المعارضة التي سبقتنا في التعامل معها. لو أنتوا ما جادين من الليلة السلام عليكم نشيش هنططنا وما تخارج وما في أي حاجة.
1: جلستم على أي مستوى أستاذ محمد أحمد سنة؟ جلستم مع الأسيوبيين على أي مستوى؟ يعني مستوى سياسي، مستوى أمني، يعني هل مسؤول كبير وكان بيمثل الحكومة الأثيوبية؟ نحن بنعرف أثيوبيا دلوقتي حتى البعض بيقول أصبحت بازار سياسي، يعني المعارضة السودانية بتعقد مؤتمرات هناك، المعارضة يمكن من كينيا، من دول كثيرة من إريتريا، يعني الناس بلاي أثيوبيا أحيانا أنت بتجي في أديس أبابا بتعقد اجتماعاتك مؤتمراتك، لكن الحكومة الأثيوبية ليس عندها علاقة بك. فأنا دار أسأل هنا على مستوى علاقتكم مع النظام الأثيوبي. هل النظام الأثيوبي يعني عارف أن أنتم جهة سياسية تسعى للتغيير وبالتالي يتعامل معكم على هذا، أم وجدتم مجرد أرض يعني وفر لكم مثلا المنطقة والحيز الجغرافي عقدتم فيه مؤتمر وربما أجريتم؟ طبعا احنا شفنا في تغطية إعلامية طبعا، لكن هل في جانب رسمي أثيوبي اتصال عنده معكم؟
0: طيب شكرا لهذا السؤال، مع أنه الدولة الأثيوبية هي دولة ذات مؤسسات لها أمن ولها يعني جهات مسؤولة من هذه الملفات.
1: نعم.
0: الدولة الأثيوبية ليست سوق جمعة إذا صح التعبير، ليست باب أو مساحة زريبة مفتوحة أي واحد يجي يعمل فيها مؤتمر زي ما هو عايز.
1: نعم.
0: في يعني ضبط للمسألة. فأي جانب سواء كان سوداني إريتري من دولة أخرى معارض يعني ضبط للمسألة. فأي جانب سواء كان سوداني إريتري من دولة أخرى معارض

0: الديني.
1: نعم.
0: تمام. أنت تعرف في أثيوبيا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ليس مجلس أوقاف وخلاص. ووزارة من وزارات الدولة. فباعتباره جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة.
1: نعم.
0: أيضا الجانب الأمني والجانب السياسي والإعلامي برضو كان له شنو؟ يعني دور كبير. فاللقاءات تمت على مستوى سياسي، على المستوى المسار السياسي، وأيضا على مستوى المسار الأمني.
1: نعم.
0: تمام. والمسار الإعلامي وكذلك الدين، على هذه المستويات الأربعة.
1: نعم. هل تعتقد الأثيوبيون، مستعدون، تعتقد مستعدون يعني لدعمكم بمختلف الدعوم إن جاز التعبير، سواء كان أموال سلاح، هل عندهم هذا الاستعداد، لمستم هذا الاستعداد؟
0: نعم نعم، سأتي إلى هذه المسألة. بما يخص المستويات والمساحة اللي توفرت للثورة الخضراء، توفرت بناء على طرح واضح وصريح، سواء كان في نظرتنا للمستقبل الإريتري ونظرتنا لطبيعة العلاقة اللي ممكن تكون يعني منطقية وعادلة لدول الجوار بما فيها أثيوبيا.
1: نعم.
0: تمام. طيب، هل الجانب الأثيوبي جادي؟ هنالك قراءة نحن شايفينها ماضية وحالية موجودة، وتوقعات مستقبلية لطبيعة تصرفات الدولة الأثيوبية. إذا بنينا على الماضي وحكمنا عليها نكون أجحفنا، وإذا قرأنا الواقع وبنينا عليه نكون أجحفنا في حقنا. تمام. لكن حتى الآن الأمور وإن كانت يعني الدولة الأثيوبية لا تريد المواجهة المباشرة مع النظام الإريتري، كل المعطيات الموجودة من خلال تصرفات النظام والتحالفات اللي انت شايفها في المنطقة، تحالف الثلاثي والحركات المقاومة والمعارضة للنظام الأثيوبي، وكثير من المعطيات بتدفع الجانب الأثيوبي حتى لو ما كان راضي انه يكون شنو مستعد للمواجهة، وإن كان عبر أدوات زينا مثلا، يعني لو افترضنا انه هو عايز يستخدمنا كأدوات، لكن احنا عندنا هدف مشترك لابد من
1: تحقيقه. إذن طبعا وضحت الفكرة، أنتم مهما كان واضعين في الحساب أنه الأثيوبيا، طبعا نعرف علاقتها التاريخية يمكن الماضية الاستعمار الإريتريا، وملف يعني شائك وحساس وطبعا، لكن أنتم يعني منتبهين عليه، فجميل فكرتك. وصل الأستاذ محمد أحمد، يمكن الزمن داهم أمامنا يمكن أقل من 10 دقائق. توجد ظواهر شاذة وغريبة عن مجتمعنا في نقاشات الإريتريين في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنتم شباب وانطلقتم من هذه المنصات، فهل من ضوابط للثورة الخضراء للحد من ذلك أو من تلك الظواهر السلبية، أو توجيه قياداتها وأعدائها حتى لا يكونوا جزءا من هذه النقاشات المدمرة والسلبية إن جاز التعبير؟
0: نعم، صراحة الظواهر اللي شايفينها الشاذة والغريبة في عن مجتمعنا،
1: نعم،
0: في نقاشات الإريتريين بصفة عامة في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤسف الوضع، مؤسف.
1: نعم.
0: تمام. وده شيء يعني بيقلقنا كثير تجاه مستوى بعض النقاشات الموجودة في التواصل. لكن في النهاية احنا لازم نفهم الخلفية بتاعت الشاب او العقل الوصل للمرحلة دي. فهمت؟ في مراحل مر بها هذا الشاب، والمراحل دي لو أنا كنت طبيب نفساني كان يعني يكون لي بالنسبة للظواهر دي تشخيص يتعلق بالظروف التي مر بها. لكن مع أنه ما عندي خلفية في علم النفس، لكن مع ذلك نحن المفروض يعني ما نكون متناقضين.
1: نعم.
0: ما ممكن أنت تدعو لدولة عادلة وأنت بتمارس الظلم في خطابك وتطالب باحترام حقوق، وأنت تنتهك كرامة وحقوق من يخالفوك. تمام كده.

0: لكن احنا بالنسبه لنا كثوره خضراء ممنوع منعا باتا الاساءه الى المعتقدات والقوميات والمناطق والعائلات، وايضا بنرفض التعميم وتحميل مجتمع كامل مسؤوليه افعال افراد مثلا اساءوا لشخص او لمجموعه.
1: نعم، التعميم المقيت، وهذه ظاهره فعلا واضحه. يعني الناس بتجي تحاكم قوميات كامله وتحاكم دين وتصور الصراع، لانه صراع شعب ضد شعب ودين ضد دين وقوميه، فشيء مؤسف. استاذ محمد، نقاط مهمه جدا فعلا اشرت اليها، لكن عشان الزمن دائما للاسف ليس لصالحنا، عاوز منك بس رسائل كده قصيره. الرساله الاولى للجيش الاريتري، ماذا تقول للجيش الاريتري اولا، ثم للشعب الاريتري، ثم للشباب، رسائل كده قصيره وسريعه، ماذا للجيش؟
0: الجيش، نعم
1: نعم،
0: نحن بنقول للجيش الإريتري، أنتوا مهمتكم الأولى تمام هي حماية الشعب الإريتري وإريتريا بحدودها وبشعبها وكرامة المجتمع في المقام الأول.
1: جميل.
0: يعني مهمتكم، نعم مهمتكم ليست حماية النظام بل إنما حماية هذا المجتمع وهذه الدولة بحدودها وكرامتها.
1: رسالة للشعب الإريتري.
0: نعم، الشعب الإريتري نقول له أنت شعب عظيم، ضحيت وقدمت أرواح وأموال، ويعني تحملت الكثير من العناء، ووصلت لمرحلة يمكن تعتبر مرحلة بتاعت فقدان أمل، لكن نبشرك أنه الخير قادم، وأبنائك لم يعني يرتموا في أحضان الراحات والأمتاع الموجودة والمتعة الموجودة في دول الغرب، ولكن ما زالوا يفكرون وما زال يخططون للعمل لرفع الظلم عنك، وهم يضحون بأنفسهم.
1: ماذا تقول لزملائك الشباب؟ شباب الإريتري.
0: الشباب، نعم إخواني الشباب، وخاصة من هم في الثورة الخضراء وجيلنا، للأمانة عندي لهم رسالة قصيرة.
1: نعم.
0: رسالتي تقول والله أنتوا الأمل لهذا المجتمع، ولو ما اشتغلتوا وبقيتوا جزء من هذا العمل، مستقبلكم حيكون مرهون في أيدي من هو منافس لكم في أقل التقدير. تمام؟
1: نعم.
0: الوعي والعمل وكون الناس تكون جزء.
1: نعم. أستاذ محمد أحمد أسأل. نعم، واصل. هل معنا أستاذ محمد أحمد سنة تسمعني؟
0: نعم، الآن أسمعك، كنت
1: أتكلم. نعم، عندنا سؤال، عفوا المقاطعة، وصلت تقييم رسائلك، جميل جدا، لا أدري الزمن دهمنا 4 دقائق. عندنا اتصال. نعم، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: فضل.
2: شكرا. نعم. أنا بس كان سؤالي للأخ.
1: لا أستاذ محمد أحمد، لحظة حننقل إليك السؤال، سؤال الأخ عبد القادر كيكي، أليس كذلك؟
2: نعم.
1: نعم عبد القادر، نعم فضل.
2: شكرا. انا كان سؤالي بس الاخ
1: محمد احمد
2: استنى، محمد احمد استنى، يعني
1: حنقول لك السؤال استاذ محمد، فعلا عندنا عندنا مشكله تقنيه، سنقول لك السؤال. نعم تفضل عبد القادر.
2: انا سؤالي كيف ينظر او ايش هو رسالته للاجيال المولوده في البلد ده، الابهات امهات رحلوا قبل 30 و40 سنه، ايش هي رسالته يعني ليهم؟ شكرا.
1: نعم، شكرا جزيلا استاذ محمد احمد. هو تطرقنا تقريبا لهذا الجانب، هو من ضمن الرسائل التي كان يوجهها للشباب. استاذ محمد احمد،
0: نعم
1: انت معنا. اذا عبد القادر كيكي، الاخ عبد القادر كيكي هنا من مدينه ملبن، اول يحييك طبعا، وبيسالك ما هي رسالتك للاجيال التي ولدت في الخارج، التي ولدت في الخارج، طبعا تطرقنا على هذه الاشياء، لكن نعم ماذا تقول لهذه الرساله للاجيال التي ولدت في الخارج وليس لديها اتصال طبعا مباشر كان باريتريا، ولكن بالتاكيد لديها اجدادها وابائها طبعا واخوانها الكبار قاموا بهذه الثوره العظيمه وهذا النضال المستمر، ماذا تقول للاجيال دي؟
0: نعم، هذه الاجيال للامانه وين كانت هنالك أو ما زالت هنالك عقبات للأمانة تتعلق باختلاف الجغرافيا والثقافات المختلفة واللغات المختلفة التي نشأوا فيها، وابتعادهم عن الوطن وعن المجتمع الذي ينتمون إليه. أقول لهم مستقبل إريتريا هو لكم،
1: نعم،
0: أنتم من سيستفيد من مستقبل إريتريا، وبالتالي لابد أن تتعرفوا عن تاريخ إريتريا وعن واقع إريتريا، وأن تنخرطوا في العمل العام وتعملوا وتنظموا أنفسكم، ولا تسمحوا لأحد بأن يستخدم هذه الفرصة التي يجب أنتم أن تستفيدوا منها أن يملأ هذا الفراغ.
3: شكرا. جميل. شكرا أستاذ محمد الصناي. مستمعينا الأعزاء، كان معنا رئيس حركة الثورة الخضراء من أديس أبابا الأستاذ
1: محمد أحمد الصناي، رئيس القائد العام للثورة الخضراء. أستاذ محمد أحمد، شكرا يعني جزيلا لك. فعلا الزمن داهمنا أقل من دقيقة، لكن على أمل العودة. طبعا تتحدث أيضا اللغة يمكن الإنجليزية وعندك التجرينية، سوف نعود يمكن في حلقات أخرى أيضا. شكرا جزيلا لك.
3: استمعين الأعزاء، كان معكم في برنامج اليوم برهان إسماعيل، أحمد محمود، وكان معنا طبعا الأستاذ محمد أحمد الصناي من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وحتى نلقاكم يوم الاثنين القادم، نستودعكم الله.
0: شكرا، السلام عليكم.